صدورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.

0: ci sono stati i cadaveri, Schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, Schettino?
1: Vale,
0: e buio vuole tornare a casa?
2: شو راح تصير بعدين؟ تفضل لا اهلين شايفك وين فيش حيل عقله ليل صرت السبين ببطل الفرق بين الاثنين محشوم البيت بس عقلي مرة ضد ما شاء الله عالم برا اخ عالحسرة واحد اثنين عد للعشرة بعدين نروح السوق دوس فنوس موت حوت مش لعوب او لعوب بس لعوب جد مش لعوب بس لعوب لا لا لا لعوب جد جد جد جد جد جد جد شوف شوف في شلون فوقف اكسبوز جيب عون او بعد زيح من هون اهبر قوس ادرس نوع بيع الصوت

برا جد ما شاء الله عالم برا افعى الحسرة واحد اتنين عد العشرة عد العشرة واحد اتنين ها عد العشرة واحد اتنين بوق سوق بوص فنوص موت حوت مش لعوب او لعوب جد جول جول بشاير اصلا زول فيش روح بس عندك كم من زول بس عندك كم من لون بس عندك كم من فوز فوز فوز فوز بس عندك كم من زول بس عندك كم من لون بس عندك كم من فوز فوز فوز عندك كم من فوز تسلم فاك بس وقف بوز جيب عون او تزيح من هون هون هون شوف شوف شوف شوف تسلم فاك بس وقف بوز جيب عون بعد زيح من هون زيح من هون زيح من هون احضر كورس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس ما حدش اله خص جيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت الوسط فك الربط اعرض عرض شويط او شمس واعلن عن مزيخ الشب فبنعمل حفل بفيد السد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك